0: www.ins.ps.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على عرش رحمتك الشاملة وبركاتك الكاملة في حضرة وحدانيتك من حيث إحاطة قولك: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فأنلنا اللهم من بركاته، وافتح اللهم أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه، وكحل أبصار بصائرنا بأثمد نوره، وطهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه، حتى لا نرى في الوجود فاعلا إلا أنت. اللهم صل على كاف كفايتك وهاء هدايتك وياء يمينك وعين عصمتك وصاد صراطك، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل على محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد حتى ترضى وصل عليه بعد الرضا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد عدد خلقك وصل على محمد رضا نفسك وصل على محمد زينة عرشك وصل على محمد مداد كلماتك التي لا تنفد. اللهم واعطي محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحماتك على محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك وبارك على محمد مثل ذلك وارحم محمدا مثل ذلك. اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى وصل على محمد في النهار إذا تجلى وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد الصلاة التامة وبارك على محمد البركة التامة وسلم على

نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على من خصص وعمم وأوضح وأبهم، فهو الحق والروح والنور والسراج من حيث الإبداع والاختراع والكشف والانتقال، أحمد أمرك ومحمد خلقك وأسعد كونك، والمجموع من ذلك صلاة ذاتية خاصة به عامة في جميع ألواحه الحرفية والإسمية وجميع مراتبه صلاة متصلة لا يمكن انفصالها بسبب ولا بغير ذلك، وعلى آله وأصحابه الأمهات الجوامع والخزائن الموانع، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلِّ وسلم وبارك وكرم

ربه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات. عدد سور القرآن الكريم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشاراته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله وعدد ما أحصى وملأ ما أحصى وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار.

اللهم يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واجزي محمدا عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. اللهم إني أسألك بحبك الذي أثبته، وبقسمك بعمره الذي شرفته وفضلته، وبمكانه منك الذي به خصصته واصطفيته، أن تجازيه عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته، وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته، وتعظم عن يمين العرش نوره بما نورت به من قلوب عبيدك، وأن تضاعف في حضرة القدس حبوره بما قاسى من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك، وأن تجدد عليه من شرائف صلواتك ولطائف بركاتك وعوارف تسليمك وكراماتك، وتعليه به في عليين مستقرا ومقاما. اللهم واطلق لساني بإبلاغ الصلاة عليه والتسليم، واملأ جنابي من حبه وتوفية حقه العظيم، واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في النهار الواضح

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد الملائكة والحور العين والولدان والإنس والجان وخلق البحر والأنعام والدواب والوحوش والأطيار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد الحسوم والأعضاء والبطون وما حوت عدد العروق والمسام والأسماع والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد الزروع والنبات والأوراق والأغصان والأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد الحب والنوى والبذور والزهور والفواكه والثمار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد السماء ودوران الفلك وممر السحاب وهبوب الرياح ولمع البرق وأصوات الرعد وقطر الأمطار.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

من قال في حقك الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الحبيب محمد صلي وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجميل

صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه، أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك وعابدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسمواته وأرضه عليك يا رسول الله.

اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني، السر الساري في منازل الأفق الرحماني، القلم الجاري بمداد المدد الرباني، على طور العقل الإنساني، صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا رب على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك، المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد سور القرآن العظيم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشارته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله وعدد ما أحصى وملء ما أحصى وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الدقائق والدرج والساعات والليالي والأيام والجمع والشهور والسنين والأزمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملأ ما خلقت وما أنت خالق عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد ما في علمك وملء ما في علمك وزنة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى، وإذا رضيت وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك وموحدوك ومهللوك ومستغفروك وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما وزنة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات واجزه عنا يا رب ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى آل كل وصحب كل وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في علوه وكماله والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من افتتحت به وجود الخلائق قرا، وختمت به عقد النبوة الغراء، وجعلته أعلى النبيين فضلا وأعظمهم أجرا، وخلقت جميع الأنوار من نوره فزادت رتبته بذلك قدرا، صلاة وسلاما دائمين لائقين بتلك الحضرة العلية عدد أفراد أنواع البرية، ما ظهر في الوجود منها وما بطن، وما تحرك وما سكن، وعدد ما لك في خلقك من إفضال ومنن، وعدد كل عدد وقع وسيقع في الملك والملكوت. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعلى آله وصحبه. اللهم اشرح بالصلاة على الحبيب محمد صدورنا، ويسر بها أمورنا، وأخرجنا من كل ضيق وعسر إلى كل فرج ويسر، وقربنا بها قربة نصير بها لديك من أعلى المقربين، واكتبنا عندك من المحبوبين، وأبعدنا من ديوان العداء والمطرودين، وبارك اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا.

هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي

وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام

بغير عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس،
5: بوابة الوطن. من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكاً. من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل وأنتم القوة وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة. وأول أوردر

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تعلم أن تناول وجبات صغيرة ومتوازنة طوال اليوم يساعد في الحفاظ على طاقتك؟ اختر أطعمة غنية بالألياف والبروتينات لتشعر بالشبع.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: في كتاب العالم المادي قصة جوهرية عن ماضينا ومستقبلنا لإد كونوي والصادر عام 23/20,000 ميلادي، يأخذنا الكاتب في رحلة واسعة داخل الأساس الحقيقي للحضارة الحديثة، والذي يقوم على استخدام المواد الخام التي بنيت حولها اقتصادات العالم. لكن خلف السرد العلمي الهادئ الذي يقدمه الكتاب، إنما يكشف حقيقة أكثر حدة وإثارة بأن تاريخ البشرية هو أيضا تاريخ صراع مستمر على الموارد من النفط إلى المعادن وسبل توفير الطاقة على اختلافها. ويبدأ الكتاب من الفكرة البسيطة التي غالبا ما نغفل عنها، بأن كل ما يحيط بنا من مبان وسيارات وهواتف محمولة وشبكات الكهرباء والهواتف العادية إنما يعتمد على 6 مواد أساسية تقريبا، أبرزها الرمل الذي يولد منه السيليكون والحديد والنحاس والنفط والليثيوم. لكن الحصول على هذه المواد ليس عملية تقنية فحسب، بل هو ساحة تنافس عالمي شديدة التعقيد. ويسلط كونوي الضوء على حروب غير مرئية تدور في خلفية الاقتصاد العالمي، حيث تتسابق الدول والشركات الكبرى للسيطرة على مناجم الحديد والنحاس والليثيوم وعلى طرق إمداد النفط والطاقة. هذه الموارد ليست فقط مواد بناء، بل أدوات تقوم على تحديد مصادر القوة وأيضا ارتباطها المباشر بالنفوذ العسكري والمالي والسياسي والاجتماعي على حد قوله. ومع التحولات نحو الطاقة النظيفة لا تنتهي الصراعات، بل تتغير طبيعتها. فالعالم الذي كان يتقاتل على النفط في القرن العشرين أصبح اليوم يتنافس بشدة على معادن البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس. وهنا تظهر مفارقة مهمة: الانتقال إلى طاقة نظيفة لا يعني بالضرورة عالما أقل صراعا، بل ربما عالما أكثر تعقيدا من حيث السيطرة على الموارد على اختلافها. ويوضح الكتاب أن سلاسل الإمداد العالمية تربط بين دول غنية بالموارد ودول صناعية كبرى، ما يجعل الاقتصاد العالمي شبكة حساسة يمكن أن تتأثر بأي خلل في المناجم أو النقل أو السياسات الجيوسياسية أو حتى الاحتدام العسكري للتنافس. وفي النهاية يقدم الكتاب رؤية عميقة تقوم على مبدأ واضح، أن الحضارة الحديثة ليست مجرد تقدم تكنولوجي، بل هي أيضا نظام ضخم من الاعتماد على الموارد، حيث تستمر حروب المعادن والنفط بأشكال جديدة لكنها لا تختفي أبدا. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: عين على فلسطين والعالم. رايا.بي.إس. الساعة الآن 9 صباحا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية.بي.أس.
5: راية.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: يا قلب صار لك من سنين سنين

0: معرورة وغاوصورة لمين بتروح تزورة اسألها عني
1: بنغني ما بنغني لا بنغني ما يفضل وغني
0: هو يا أم الشلحة الحمرة ويضحك عمر

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بدي.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 10:00 صباحا.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي.أس. الأخبار المحلية،
7: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية،
8: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
9: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
2: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 بؤرة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير دردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهزه من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير دردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس، مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 05973077746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحاً. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال

نوفمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية دوت بي أس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية أف أم.
4: موجز الأخبار من راية أف أم، أهلا بكم. شهود عيان يفيدون بتحريك طيران الاحتلال المسير في أجواء مياواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا وتوغلت قوات الاحتلال بالقرب من دوار الطواشي شارع السلطان شرق دير البلح وسط القطاع. إصابة شاب بجروح في الوجه فيما أصيب آخرون بحالات اختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال حفل زفاف في بلدة حزمة شمال شرق القدس وأطلقها قنابل غاز وصوت باتجاه المشاركين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، أحدهم من مدينة طباس واثنان من بلدة يطا جنوب الخليل، فيما هاجم مستعمرون منزلا في مسافر يطا وأطلقوا أقدامهم في أرض زراعية بقرية المغير شرق رام الله، متسببين بأضرار في المزروعات والأشجار. قوات الاحتلال تقتحم منطقة شارع القدس بمدينة نابلس وتحاصر منزلا في المكان. قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم عددا من مداخل القرى والبلدات شمال غرب رام الله وشددت إجراءاتها العسكرية بإقامة حواجز على مداخل النبي صالح وعبود وعين سينيا وعطارة، ما أعاق حركة تنقل المواطنين. وفي طوباس اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية تياسير ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وغبثت بمحتوياتها قبل أن تنسحب بعد ساعات دون تسجيل أي اعتقالات. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم السبت بإذن الله صافيا بوجه عام، حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الطقس لطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على راية دوت بي أس في أمان الله.
0: راية أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس.
9: راية دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
3: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
15: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: أن تناول وجبات صغيرة ومتوازنة طوال اليوم يساعد في الحفاظ على طاقتك؟ اختر أطعمة غنية بالألياف والبروتينات لتشعر بالشبع.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: أنتم تستمعون إلى راية أف أم. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتاب العالم المادي قصة جوهرية عن ماضينا ومستقبلنا لإد كونوي والصادر عام 23/20 ميلادي، يأخذنا الكاتب في رحلة واسعة داخل الأساس الحقيقي للحضارة الحديثة، والذي يقوم على استخدام المواد الخام التي بنيت حولها اقتصادات العالم. لكن خلف السرد العلمي الهادئ الذي يقدمه الكتاب، إنما يكشف حقيقة أكثر حدة وإثارة، بأن تاريخ البشرية هو أيضا تاريخ صراع مستمر على الموارد من النفط إلى المعادن وسبل توفير الطاقة على اختلافها. ويبدأ الكتاب من الفكرة البسيطة التي غالبا ما نغفل عنها، بأن كل ما يحيط بنا من مبان وسيارات وهواتف محمولة وشبكات الكهرباء والهواتف العادية إنما يعتمد على 6 مواد أساسية تقريبا، أبرزها الرمل الذي يولد منه السيليكون والحديد والنحاس والنفط والليثيوم. لكن الحصول على هذه المواد ليس عملية تقنية فحسب، بل هو ساحة تنافس عالمي شديدة التعقيد. ويسلط كونوي الضوء على حروب غير مرئية تدور في خلفية الاقتصاد العالمي، حيث تتسابق الدول والشركات الكبرى للسيطرة على مناجم الحديد والنحاس والليثيوم وعلى طرق إمداد النفط والطاقة. هذه الموارد ليست فقط مواد بناء، بل أدوات تقوم على تحديد مصادر القوة وأيضا ارتباطها المباشر بالنفوذ العسكري والمالي والسياسي والاجتماعي على حد قوله. ومع التحولات نحو الطاقة النظيفة لا تنتهي الصراعات، بل تتغير طبيعتها. فالعالم الذي كان يتقاتل على النفط في القرن 20 أصبح اليوم يتنافس بشدة على معادن البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس. وهنا تظهر مفارقة مهمة، الانتقال إلى طاقة نظيفة لا يعني بالضرورة عالما أقل صراعا، بل ربما عالما أكثر تعقيدا من حيث السيطرة على الموارد على اختلافها. ويوضح الكتاب أن سلاسل الإمداد العالمية تربط بين دول غنية بالموارد ودول صناعية كبرى، ما يجعل الاقتصاد العالمي شبكة حساسة يمكن أن تتأثر بأي خلل في المناجم أو النقل أو السياسات الجيوسياسية أو حتى الاحتدام العسكري للتنافس. وفي النهاية يقدم الكتاب رؤية عميقة تقوم على مبدأ واضح، أن الحضارة الحديثة ليست مجرد تقدم تكنولوجي، بل هي أيضا نظام ضخم من الاعتماد على الموارد، حيث تستمر حروب المعادن والنفط بأشكال جديدة لكنها لا تختفي أبدا. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
1: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. الهلال الأحمر في نابلس يفيد بإصابة طفل 14 عاما جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه في مخيم بلاطة شرق المدينة. هذا وأفادت مصادر محلية باعتقال قوة خاصة من جيش الاحتلال لشاب عقب تفجير باب منزله والعبث بمحتوياته في مخيم بلاطة شرق نابلس. شهود عيان يفيدون من اندلاع مواجهات بين الأهالي وميليشيات المستعمرين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قابلان جنوب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم قرية عبود شمال غرب رام الله وتداهم عددا من المحال التجارية، كما واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إغلاق مدخلي عبود والنبي صالح ما يعيق حركة تنقل المواطنين من وإلى المنطقتين. إصابة شاب جروح في الوجه فيما أصيب آخرون بحالات اختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال حفل زفاف في بلدة حزمة شمال شرق القدس وإطلاقها قنابل غزو الصوت باتجاه المشاركين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، أحدهم في مدينة طوباس وأثنان من بلدة يطا جنوب الخليل، فيما هاجم مستعمرون منزلا في مسافر يطا وأطلقوا أغنامهم في أرض زراعية بقرية المغير شرق رام الله متسببين بأضرار في المزروعات والأشجار. رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو يؤكد بأن انسحاب قواته من جنوب لبنان لن يتم قبل نزعه سلاح حزب الله حسب قوله، مشيرا إلى أن ما وصفها بالمناطق التجريبية ستشمل منطقة صغيرة شمال نهر الليطاني وأخرى شمال الحزام الأمني، مؤكدا أنها لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى جيش الاحتلال متمركزا فيه وفق ما نقلته إذاعة الاحتلال. الخارجية الإيرانية تدين الغارات الجوية التي قالت إن الجيش الأمريكي شنها على نقاط في السواحل الجنوبية لإيران، حيث وصفتها بأنها انتهاك لمذكرة التفاهم بين الجانبين، كما اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجمات على لبنان بالتنسيق مع واشنطن، مؤكدة أن الضربات الإيرانية التي استهدفت أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية تأتي بحسب وصفها في إطار حقها في الدفاع عن النفس. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم السبت بإذن الله صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الطقس لطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على الرايا دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل

0: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

إله إلا أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم احفظنا بحفظ الإيمان واحفظه علينا. اللهم اجعلنا في رحمتك ولا تسلبنا فضلك، إنا إليك راغبون. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخذول ولا فاضح. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم أخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلها الوارث منا. اللهم يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولمن له حق علينا، واستر عيبنا، واشرح صدورنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وهب المسيئين منا للمحسنين، واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
3: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. مصادر طبية تفيد بإصابة 7 مواطنين بينهم حالة حرجة في قصف مسيرة إسرائيلية على شارع الرشيد قرب مدخل شارع روني في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما تواصل آليات الاحتلال إطلاق نيرانها في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون اقتحام أراضي بلدة قبلان جنوب نابلس، حيث أفاد شهود عيان باندلاع مواجهات بين الأهالي وميليشيات المستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان جنوبي المدينة. بحماية قوات الاحتلال، أكثر من 1072 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك الأسبوع الماضي. الهلال الأحمر في نابلس يفيد بإصابة طفل 14 عاما جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه في مخيم بلاطة شرق المدينة، هذا وأفادت مصادر محلية باعتقال قوة خاصة من جيش الاحتلال لشاب عقب تفجير باب منزله والعبث بمحتوياته في مخيم بلاطة شرق نابلس. قوات الاحتلال تقتحم قرية عبود شمال غرب رام الله وتداهم عددا من المحال التجارية، كما واستولت على تسجيلات كاميرات للمراقبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إغلاق مدخلي عبود والنبي صالح، ما يعيق حركة تناقل المواطنين من وإلى المنطقتين. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم السبت بإذن الله صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الطقس لطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على راية دوت بي أس في أمان الله.
2: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 بؤرة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مصادر طبية تفيد بإصابة 7 مواطنين بينهم حالة حرجة في قصف مسيرة إسرائيلية على شارع الرشيد قرب مدخل شارع روني في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما تواصل آلية الاحتلال إطلاق نيرانها في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. قوات الاحتلال والمستوطنين يواصلون اقتحام أراضي بلدة قبلان جنوب نابلس، حيث أفاد شهود عيان باندلاع مواجهات بين الأهالي وميليشيات المستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان جنوبي المدينة. بحماية قوات الاحتلال أكثر من 1072 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك الأسبوع الماضي. الهلال الأحمر في نابلس يفيد بإصابة طفل 14 عاما جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه في مخيم بلاطة شرق المدينة، هذا وأفادت مصادر محلية باعتقال قوة خاصة من جيش الاحتلال لشاب عقب تفجير باب منزله والعبث بمحتوياته في مخيم بلاطة شرق نابلس. قوات الاحتلال تقتحم قرية عبود شمال غرب رام الله وتداهم عددا من المحال التجارية، كما واستولت على تسجيلات كاميرات للمراقبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إغلاق مدخلي عبود والنبي صالح، ما يعيق حركة تنقل المواطنين من وإلى المنطقتين. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم السبت بإذن الله صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، أما خلال ساعات المساء والليل فيكون الطقس لطيفا في معظم المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك،
8: مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
11: لا وقت للبحث،
10: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
11: راية دوت بي أس،
10: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل ترغب في تعزيز مناعتك؟ احرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات واحتفظ بنظام غذائي متوازن. صحتك تعتمد على خياراتك، فاختر الأفضل.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: في كتاب العالم المادي قصة جوهرية عن ماضينا ومستقبلنا لإد كونوي والصادر عام 23/20 ميلادي، يأخذنا الكاتب في رحلة واسعة داخل الأساس الحقيقي للحضارة الحديثة، والذي يقوم على استخدام المواد الخام التي بنيت حولها اقتصادات العالم. لكن خلف السرد العلمي الهادئ الذي يقدمه الكتاب، إنما يكشف حقيقة أكثر حدة وإثارة، بأن تاريخ البشرية هو أيضا تاريخ صراع مستمر على الموارد من النفط إلى المعادن وسبل توفير الطاقة على اختلافها. ويبدأ الكتاب من الفكرة البسيطة التي غالبا ما نغفل عنها، بأن كل ما يحيط بنا من مبان وسيارات وهواتف محمولة وشبكات الكهرباء والهواتف العادية إنما يعتمد على 6 مواد أساسية تقريبا، أبرزها الرمل الذي يولد منه السيليكون والحديد والنحاس والنفط والليثيوم. لكن الحصول على هذه المواد ليس عملية تقنية فحسب، بل هو ساحة تنافس عالمي شديدة التعقيد. ويسلط كونوي الضوء على حروب غير مرئية تدور في خلفية الاقتصاد العالمي، حيث تتسابق الدول والشركات الكبرى للسيطرة على مناجم الحديد والنحاس والليثيوم وعلى طرق إمداد النفط والطاقة. هذه الموارد ليست فقط مواد بناء، بل أدوات تقوم على تحديد مصادر القوة وأيضا ارتباطها المباشر بالنفوذ العسكري والمالي والسياسي والاجتماعي على حد قوله. ومع التحولات نحو الطاقة النظيفة لا تنتهي الصراعات، بل تتغير طبيعتها. فالعالم الذي كان يتقاتل على النفط في القرن 20 أصبح اليوم يتنافس بشدة على معادن البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس. وهنا تظهر مفارقة مهمة، الانتقال إلى طاقة نظيفة لا يعني بالضرورة عالما أقل صراعا، بل ربما عالما أكثر تعقيدا من حيث السيطرة على الموارد على اختلافها. ويوضح الكتاب أن سلاسل الإمداد العالمية تربط بين دول غنية بالموارد ودول صناعية كبرى، ما يجعل الاقتصاد العالمي شبكة حساسة يمكن أن تتأثر بأي خلل في المناجم أو النقل أو السياسات الجيوسياسية أو حتى الاحتدام العسكري للتنافس. وفي النهاية يقدم الكتاب رؤية عميقة تقوم

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 3 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
1: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة تؤكد استشهاد مواطنين اثنين جراء قصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. هذا وقد أعلن سابقا عن إصابة 7 مواطنين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية للمواطنين عند مدخل شارع روني جنوبي القطاع. مصادر محلية تفيد باحتجاز قوات الاحتلال شبان والتنكل بهم في منطقة مقبرة الرأس في الخليل. قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين تعارك العمل الأهالي في أراضيهم ببلدة قبلان جنوب نابلس. بحماية قوات الاحتلال أكثر من 1072 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي. الهلال الأحمر في نابلس يفيد بإصابة طفل 14 عاما جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه في مخيم بلاطة شرق المدينة. هذا وافدت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت شاب عقب تفجير باب منزله ظهر اليوم. هذا وقد عبثت بمحتوياته في مخيم بلاطة شرق نابلس. شهود عيان يفيدون بأن قوات الاحتلال اقتحمت ظهر اليوم قرية عبود شمال غرب رام الله وداهمت عددا من المحال التجارية واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة. يكون جو مساء اليوم بإذن الله صافيا ولطيفا في معظم المناطق، بينما يشهد يوم الأحد أجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير الدردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهز من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس، مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 0597307746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: المستقبل لا يأتي صدفة، المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعا يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق، انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة. بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس، مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.bs.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة تؤكد استشهاد مواطنين اثنين جراء قصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين في مواسم مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع وصلت إلى 1038 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي أطلقت فيه مسيرات الاحتلال النار بكثافة قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين خلال اقتحامها لمدينة رام الله، هذا وقد اقتحمت آليات الاحتلال المدينة وتواجدت بمحيط المجلس التشريعي وسط المدينة. شهود عيان يفيدون بمصادرة جيش وشرطة الاحتلال مركبة من قرية دير الجرير شرق رام الله. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز العسكري الجنوبي. مستعمرون يحطمون ألواح الطاقة الشمسية خلال هجوم على قرية جمالة غرب رام الله. مستعمرون يغرقون الأراضي الزراعية بالمياه العادمة في بيت مر شمال الخليل ما تسبب بإتلاف المحاصيل. مصادر محلية تفيد باحتجاز قوات الاحتلال للشبان وتنكل بهم في منطقة مقبرة الرأس في الخليل. قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين تعرقل عمل الأهالي في أراضيهم ببلدة قبلان جنوب نابلس. بحماية قوات وشرطة الاحتلال أكثر من 1072 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك الأسبوع الماضي. يكون جو مساء اليوم بإذن الله صافيا ولطيفا في معظم المناطق، بينما يشهد يوم الأحد أجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس، في أمان الله.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس.
6: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: وأول أوردر

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولمصانع عم تكبر، ولبلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

تنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي.أس.
2: راية.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: دوت

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوانب.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة تؤكد استشهاد مواطنين اثنين جراء قصف مسيرة للاحتلال خيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع وصلت إلى 1038 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة، في الوقت الذي أطلقت فيه مسيرات الاحتلال النار بكثافة قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين خلال اقتحامها لمدينة رام الله، هذا وقد اقتحمت آلية الاحتلال المدينة وتواجدت بمحيط المجلس التشريعي وسط المدينة. شهود عيان يفيدون بمصادرة جيش وشرطة الاحتلال مركبة من قرية دير جرير شرق رام الله. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز العسكري الجنوبي. مستعمرون يحطمون ألواح الطاقة الشمسية خلال هجوم على قرية جمالة غرب رام الله. مستعمرون يغرقون الأراضي الزراعية بالمياه العادمة في بيت أمر شمال الخليل ما تسبب بإتلاف المحاصيل. مصادر محلية تفيد باحتجاز قوات الاحتلال للشبان وتنكل بهم في منطقة مقبرة الرأس في الخليل. قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين تعرقل عمل الأهالي في أراضيهم ببلدة قبلان جنوب نابلس.

0: في حماية قوة وشرطة الاحتلال أكثر من 1072 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك الأسبوع الماضي. يكون جو مساء اليوم بإذن الله صافيا ولطيفا في معظم المناطق، بينما يشهد يوم الأحد أجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة. نهاية الموجز للمزيد على رايا دوت بي أس، في أمان الله.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: اسأل روحك.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الفايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: طابت أوقاتكم بكل الحب مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتخصص في عالم السيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا عبر رايا اف ام ورايا تي في. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة ذكية كهربائية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. على طرق الوطن نتمنى لكم وصولا آمنا، أنتم مستمعين الأحبة الأعزاء على قلوبنا، نتمنى لكم أياما جميلة برفقتنا وبرفقة أحبائكم. ونذهب إلى عناوين هذه الحلقة. 603 أحصنة، مرسيدس تعيد أسطورة الفي 8 للحياة، وأول سيارة SUV ذاتية القيادة تتحدى حلبة نوربرغرينغ في ألمانيا، السيارات الكهربائية تهدد عرش النفط بحلول عام 2027، وفولكسفاجن تستعد لشطب 50,000 وظيفة، وبي ام دبليو تحت ضغط الأسواق، هل تبدأ مرحلة تقليص الوظائف في أوروبا؟ سمارت تكشف ملامح أصغر سياراتها الكهربائية المستقبلية، والاتحاد الأوروبي يوسع حربه التجارية ضد السيارات الصينية. في كل حلقة عودناكم على سؤال تفاعلي، سؤال حلقة اليوم: الخبراء يحذرون من أن الشاشات الذكية في السيارات الحديثة تشكل خطرا يوازي استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة، برأيكم هل أصبحت الشاشات داخل السيارة وسيلة راحة أم مصدر تشتت وانشغال للسائق؟ شاركونا بإجاباتكم على هذا السؤال وتعليقاتكم، سأقوم بقراءتها في نهاية هذه الحلقة. لبعض الناس أنا بشوف على الصعيد الشخصي، بشوف إنه الشاشات الحديثة في السيارات مصدر تشتيت للسائق ولا تختلف عن الهاتف، بل ربما أكثر بتشتت السائق، لأنه اليوم نعرف إنه كل السيارات الحديثة كلها شاشات سمارت ذكية، وكل الوظائف الموجودة في السيارة إحنا بنشغلها عن طريق هاي الشاشات، غير عملية يعني في دراسة شو بتقول إنه ممكن هاي الشاشات تشتت نظر السائق لمدة 10 ثواني، وإنتوا عارفين الحادث بيصير في جزء من الثانية، فكيف لما بكون 10 ثواني؟ أنا على الصعيد الشخصي بشوف إنها بتشتت السائقين ولا تختلف عن الهواتف الذكية، لأنه لما بدك تتصل في شخص من خلالها بتتصل، لما بدك تشغل التكييف من خلالها، لما بدك كل وظائف السيارة، الإضاءة، المقاعد، غيره من خلال هاي الشاشة. عدا عن ذلك، غير المخاطرة في موضوع الشاشات، كمان موضوع إذا خربت هاي الشاشة كل الوظائف في السيارة حتى الحساسات والرادارات وأنظمة الأمان كلها بتتعطل. نروح لتفاصيل حلقتنا لليوم. في وقت تتجه فيه شركات السيارات نحو المحركات التقليدية الصغيرة والكهربائية، قرر القسم الرياضي في شركة مرسيدس AMG السيرة عكس التيار، وكشف عن نسختي GLE 63S و GLS 63 موديل 2027 بمحرك V8 جديد، يعد من أقوى المحركات التي قدمتها العلامة الألمانية في هذه الفئة. المفاجأة الأبرز جاءت مع محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لترات، والذي يولد قوة هائلة تبلغ 603 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 850 نيوتن متر من عزم الدوران، ما يمنح السيارتين أداء استثنائيا وتسارعا يضاهي السيارات الرياضية الخارقة. ولم تكتفي AMG بزيادة القوة، بل زودت المحرك بتقنيات متطورة أبرزها عمود مرفقي من نوع فلات بلان، وهي تقنية مستوحاة من عالم السيارات الخارقة، تمنح المحرك استجابة أسرع وصوت أكثر حدة وإثارة. وتنطلق GLE 63S من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثواني، بينما تحقق GLS 63 ذات الحجم الأكبر الرقم ذاته تقريبا خلال 3.9 ثانية، لتؤكد أن السيارات العائلية الفاخرة قادرة أيضا على تقديم أداء رياضي مذهل. كما حصل الطرازان على تحديثات خارجية وداخلية شملت تصميما أكثر شراسة وأنظمة تعليق متطورة وتقنيات قيادة حديثة تعزز الثبات والتحكم على مختلف الطرق. ونواصل معكم في تيربو إلى راعي حلقتنا وبرنامجنا سمارت. تواصل شركة سمارت التشويق قبل الإطلاق الرسمي لسيارتها المرتقبة هاشتاج 2، حيث بدأت بالكشف عن ملامح المقصورة الداخلية والتفاصيل الأولية للنموذج الاختباري الذي يمهد الطريق لعودة السيارة الصغيرة الشهيرة بحلة كهربائية عصرية. السيارة الجديدة تمثل عودة سمارت إلى جذورها الحقيقية مع تصميم ثنائي المقاعد مخصص للمدن المزدحمة، لكن بروح مستقبلية أكثر جرأة وتقنيات لم تكن متاحة في الأجيال السابقة. وتؤكد الشركة أن هاشتاج 2 ستكون إعادة ابتكار كاملة لأيقونتها الحضارية الشهيرة، مع التركيز على الاستفادة القصوى من المساحات الداخلية رغم الأبعاد المدمجة للغاية. أما من الناحية التقنية فتشير المعلومات المتوفرة إلى مدى قيادة يقترب من 300 كيلومتر مع إمكانية الشحن السريع من 10-80% خلال أقل من 20 دقيقة، بالإضافة إلى دعم تقنية V2L التي تسمح باستخدام السيارة كمصدر طاقة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية. وتعتمد السيارة على منصة كهربائية جديدة طورتها سمارت بالتعاون مع مرسيدس خصيصا للسيارات الحضرية الصغيرة، مع طول لا يتجاوز 2.8 متر ونصف قطر الدوران يبلغ 6.95 سنتيمتر، ما يمنحها قدرة استثنائية على المناورة والاصطفاف داخل المدن. ومن المنتظر أن تكشف سمارت عن النسخة الإنتاجية النهائية خلال خريف 2026 في باريس، لتعلن رسميا عودة واحدة من أشهر سيارات المدن في العالم، ولكن هذه المرة بصيغة كهربائية كاملة تستهدف مستقبل النقل الحضري. طبعا سيارة سمارت، ليش رجعت لحقيقتها شركة سمارت؟ تذكروا سيارة سمارت احنا عرفناها من زمان، من التسعينات، من 92 تقريبا، كسيارة صغيرة، مش يعني وين ما كان بتصفها، يعني حتى بتطلعها على ممكن على البيت تصفها صغيرة وين ما كان، يعني بتتغلبش صفتها. وسيارة عملية لداخل المدن وللأحياء الضيقة، خاصة الأماكن القديمة في أوروبا، للي زاروا أوروبا وشافوا هاي السيارة بشوفوا إنه وين ما كان بتصفها. وأنا بعتقد، وحكيت مع الشباب في سمارت حول هذا الموضوع، إنه هاي السيارة إذا إجت عنا هون على البلد رح تعمل ثورة، وأنا أعي ما أقول، لأنه جميلة جدا السيارة بالفيس ليفت أو التصميم الجديد اللي كشفوا عنه في الكونسبت، كشفوا عنه شركة سمارت، شكلها كتير حلو من الداخل والخارج، غير إنها صغيرة ممكن الناس تنكت عليها وتتندر عليها، بس السيارة عملية جدا، خاصة بعتقد إنها بتكون عملية للإناث، وممكن تكون عملية كمان للي بيشتغلوا ديليفري، وكمان للشباب الصغار ممكن تكون، بس لحد كبير في السن لا، ما بعتقد انها هاي السيارة بتزبط. ان شاء الله الشباب بيجيبوها هون على البلد. طبعا سمارت وكيلها الرسمي في فلسطين شركة غرور التجارية. نبقى في ألمانيا. تتجه شركة بورشي إلى تبني استراتيجية جديدة تركز على تعزيز الأرباح حتى وإن جاء ذلك على حساب بيع عدد أقل من السيارات في ظل التحديات التي تواجهها الشركة في الأسواق العالمية خاصة في الصين. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن بورشي تخطط لخفض طاقتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة بما يتناسب مع مستويات الطلب الحالية، مع التركيز على إنتاج الطرازات الأعلى ربحية والقادرة على تحقيق هوامش أرباح أكبر. فهذه خلينا نشوف الفيديو تاع بورشي لو سمحت. وتأتي هذه الخطوة بعد تراجع مبيعات الشركة من مستوى قياسي بلغ أكثر من 320 ألف سيارة في عام 2023 إلى نحو 279 ألف سيارة خلال عام 2025، متأثرة بتباطؤ الطلب واشتداد المنافسة. ورغم خطط تقليص الإنتاج، أكدت بورشي أنها ستواصل توسيع محفظة منتجاتها واستقطاب عملاء جدد، كما تدرس الشركة التوسع في الفئات الأعلى ربحية عبر تقديم طرازات خاصة وأكثر حصرية. وتعكس هذه الاستراتيجية توجه بورشي نحو مبدأ القيمة قبل الحجم، الذي يهدف إلى الحفاظ على مكانة العلامة التجارية الفاخرة وتحسين العوائد المالية بدلا من التركيز على زيادة أعداد السيارات المباعة. يعني quality not quantity، المهم الجودة. بعدين منروح للمبيعات أو حجم المبيعات، بفكروا في الأرباح. طيب، نضل في ألمانيا إلى بافاريا. كشفت تقارير حديثة أن شركة BMW قررت تقديم موعد فتح باب الطلبات على سيارتها الكهربائية الجديدة i30 بعد تسجيل اهتمام مرتفع من العلماء يفوق التوقعات منذ الكشف عنها في وقت سابق من هذا العام. وبحسب التقارير كان من المقرر بدء استقبال الطلبات خلال الخريف المقبل، إلا أن الإقبال الكبير دفع الشركة الألمانية إلى فتح الحجوزات في وقت مبكر، على أن تبدأ عمليات الإنتاج في مصنع ميونخ خلال شهر أغسطس، فيما يتوقع وصول أولى السيارات للعملاء خلال سبتمبر المقبل. وتعد i3 الجديدة من أبرز طرازات الشركة الكهربائية، حيث تأتي بتقنيات متطورة تشمل بنية كهربائية بجهد 800 فولت وقدرات شحن أسرع ومدى قيادة طويل، ما ساهم في جذب اهتمام واسع من العملاء في الأسواق الأوروبية. إذن كان المفترض في الخريف بإمتى إعلان عن هاي السيارة، ولكن لكثرة الطلب بلشوا الناس يحجزوا هاي السيارة الكهربائية في الأسواق الأوروبية. واليوم في توجه كبير للسيارات الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار النفط والطاقة في العالم، ومصائب قوم عند قوم فوائده. نروح لسؤال حلقتنا، ولكن بدي أسمعكم تقرير. شاشات أكبر وتقنيات أكثر تطورا، هكذا أصبحت السيارات الحديثة اليوم، لكن في المقابل يثير خبراء السلامة تساؤلات متزايدة حول تأثير هذه الشاشات على تركيز السائقين، بعدما تحولت من وسيلة للراحة إلى أحد أبرز مصادر التشتيت أثناء القيادة. فهل أصبحت التكنولوجيا داخل السيارات خطرا غير متوقع؟ التفاصيل في التقرير التالي.
1: في السنوات الأخيرة تحولت مقصورات السيارات الحديثة إلى ما يشبه مراكز التحكم الرقمية، مع شاشات ضخمة تمتد أحيانا على كامل لوحة القيادة وتتحكم بكل شيء تقريبا، من نظام الملاحة والتكييف إلى إعدادات القيادة والترفيه. لكن مع هذا التطور التقني المتسارع، بدأت تتزايد التحذيرات من أن هذه الشاشات قد تشكل عامل تشتيت خطيرا للسائقين، يفوق في بعض الأحيان استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. ويرى خبراء السلامة المرورية أن الاعتماد المفرط على الشاشات اللمسية أجبر السائقين على رفع أعينهم عن الطريق لفترات أطول من السابق، خاصة عند تنفيذ مهام بسيطة مثل تعديل درجة حرارة المكيف أو تغيير محطة الراديو، وهي وظائف كانت تتم سابقاً عبر أزرار تقليدية يمكن الوصول إليها بسهولة دون النظر إليها. وأظهرت دراسات حديثة أن بعض السائقين يحتاجون إلى عدة ثوان للتنقل بين القوائم الرقمية وإتمام الأوامر المطلوبة، وهي فترة كافية لقطع عشرات الأمتار دون مراقبة الطريق بشكل كامل، ما يزيد احتمالية وقوع الحوادث. كما أشارت اختبارات أجرتها جهات متخصصة في السلامة إلى أن الأنظمة الرقمية المعقدة قد ترفع العبء الذهني على السائق، خاصة أثناء القيادة في المدن المزدحمة أو على الطرق السريعة، حيث تتطلب متابعة مستمرة للطريق والمركبات المحيطة. ودفعت هذه المخاوف بعض شركات السيارات إلى إعادة النظر في فلسفة التصميم الداخلي من خلال إعادة الأزرار المادية لبعض الوظائف الأساسية، بينما بدأت جهات تنظيمية أوروبية بمناقشة معايير جديدة تشجع على تقليل عوامل التشتيت داخل المركبات. ورغم أن الشاشات الذكية توفر مزايا عديدة مثل التحديثات البرمجية الفورية وأنظمة الملاحة المتقدمة والتحكم الصوتي، إلا أن خبراء السلامة يؤكدون أن التكنولوجيا يجب أن تساعد السائق لا أن تنافسه على انتباهه. وبين التطور التقني ومتطلبات السلامة، يبقى التحدي الأكبر أمام شركات السيارات هو إيجاد التوازن بين الابتكار والحفاظ على تركيز السائق، لأن الطريق لا يزال بحاجة إلى عينين تراقبان أكثر من شاشة تلمع.
0: إذن استمعنا إلى هذا التقرير عن الشاشات وتشتيت السائقين، والخبراء يحذرون. ما رأيكم أنتم؟ شاركونا على نافذة البث المباشر عبر راية FM على صفحتها على الفيسبوك ومن خلال صفحتي الشخصية على الفيسبوك. نكمل في الأخبار ونضل في ألمانيا. أزاحت شركة أودي الستارة عن الجيل الجديد A6 All Road الذي يجمع بين مزايا سيارات الستيشن واجن الفاخرة وقدرات القيادة على الطرق الوعرة في محاولة لتقديم بديل عملي وأنيق عن سيارات SUV التقليدية. وحصلت السيارة على تصميم أكثر قوة مع هيكل أعرض وارتفاع إضافي عن الأرض، إلى جانب أقواس عجلات بارزة ولمسات خارجية تعزز الطابع المغامر للسيارة، كما تتوفر بعجلات يصل قياسها إلى 21 إنش. أنا هذا اللي بهمني، إنه يركب عليها جنطات 21 إنش. طبعا الـ A6 بتجيش عندنا هون على البلد، ولكن هي سيارة خارقة وأجمل سيارة ستيشن في العالم. في إن هون فكرة مغلوطة عن السيارات الستيشن إنها سيارة عمل أو هيك، لا هي مش سيارة عمل. أنتوا لو بتطلعوا أوروبا وبتشوفوا قديش منتشر السيارة الستيشن حتى في مرسيدس وبي ام دبليو وكل الشركات، لأنها سيارة بيعتبروها عملية وهم بتطلعوا للعملية والاعتمادية أكثر من المنظر والفشخرة الموجودة. إن نكمل مع الأودي، وتأتي أول رود الجديدة بشكل قياسي مع نظام الدفع الرباعي كواترو ونظام تعليق هوائي متكيف، بالإضافة إلى نظام توجيه للعجلات الخلفية لتحسين الثبات والمناورة على مختلف أنواع الطرق. ولأول مرة في تاريخ أول رود من أودي، توفر أودي نسخة هجينة قابلة للشحن الخارجي بلاج إن هايبريد، تجمع بين محرك بنزين سعة لترين ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تصل إلى 362 حصانا مع مدى كهربائي يصل إلى 95 كيلومتر، كما يتوفر محرك ديزل V6 ستة أسطوانات سعة 3 لترات بقوة 295 حصانا مزود بتقنية الهجين الخفيف. طبعا السيارة اللي بيشوفونها على راية TV جميلة جدا ومرتفعة جدا. تعودنا إحنا على السيارة A6 العادية في النسخة القياسية، تعودنا عليها أنها تكون سيارة رياضية منخفضة ولكن مرعبة. يعني أي حد بتمر من قدامه هاي السيارة مش ممكن ما تلفت نظره، وهي حلم حلم لكتير ناس هاي السيارة. وبحب أنا لما واحد مثلا بنزل سيارة زي هيك على صفحة على الفيسبوك، بنط لي واحد بيقول لي الصين مسحتهم، ما هو بديش اناقشك، خلص بديش اناقشك لانك مش عارف عن ايش بحكي. انا قبل فتره نزلت سياره بورش، الاصدقاء بلشوا لي الصين سوت وعملت سوت وعملت. انا بحكيها باختصار، انا معي مثلا مبلغ مالي كبير، حلو، بشتري سياره مثلا اس كلاس ولا بشتري صينيه. لما تمرق هاي السياره في الشارع مين الملفت اكثر؟ هل السياره الصينيه اللي كلهم بيشبهوا بعض بالنسبه لي، ولا الاس كلاس مثلا اللي بتلفت نظرك؟ الاس كلاس بطبيعه الحال. طيب العلامه الصينيه اسمها قرود، تمام، ماركه براند اسمه قرود، ساي مرسيدس إلها أكثر من 100 سنة في السوق. هلا أنت لما بتشتري مرات بلوزة ولا أجلكم الله حذاء، أنت بتشتري اسم براند ماركة، بتدفع حق لبراند، هذا الاسم بيعطيك ثقة بنفسك. أنت لما بتقعد ورا ستيرنج المرسيدس مش لما زي لما بتقعد ورا ستيرنج سيارة صينية، صح؟ فكروا فيها. نكمل في الأخبار. يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تشديد إجراءاته التجارية ضد واردات السيارات الصينية في إطار مساعيه لحماية الصناعة الأوروبية من تدفق المركبات منخفضات التكلفة، مع توسيع نطاق التدابير ليشمل فئات جديدة من السيارات الهجينة إلى جانب الكهربائية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوروبية أوسع تهدف إلى مواجهة ما تصفه بروكسل بالمنافسة غير العائدة الناتجة عن الدعم الحكومي الذي تستفيد منه الشركات الصينية، والذي يمنحها أفضلية سعرية في الأسواق العالمية. وقد أكد مسؤولون أوروبيون أن التكتل سيدرس استخدام أدوات أو أدوات دفاع تجاري أكثر شمولا لحماية قطاعات صناعية كاملة وليس فقط منتجات أو شركات محددة. وتثير هذه التحركات مخاوف من تصاعد التوتر التجاري بين الجانبين، خاصة بعد فرض رسوم إضافية سابقا على السيارات الكهربائية الصينية. هاي الحرب بين العالم. المشكلة الشركات الأوروبية قد ما بدها تفرض قيود على السيارات الصينية، ما هو تلتين أو يمكن أكثر من المواد المستخدمة في إنتاج السيارات بتيجي من الصين. فشو بدكم تعملوا في الحالة هاي؟ منين بدكم تجيبوا هاي؟ منين بتوجدوا بدائل؟ يعني إنتاج البطاريات اليوم أوكي في مصانع في ألمانيا الشرقية، ولكن أنتوا شو بدكم تسووا مع الصين إذا وقفت وارداتها؟ الموضوع مش بالسهولة اللي الناس بتتصورها، كتير معقد وبزبطش أنا أشرحه يعني في عجالة. طيب نضل في أوروبا. في مؤشر جديد على تسارع التحول العالمي نحو النقل الكهربائي، توقع بنك جولمان ساكس أن تؤدي الطفرة المتواصلة في مبيعات السيارات الكهربائية إلى خفض الطلب العالمي على النفط بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، ما قد يترك أثرا مباشرا على أسواق الطاقة العالمية. وأشار البنك إلى أن انتشار السيارات الكهربائية عالميا ارتفع بنسبة 26% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال شهر مايو الماضي، وهو من أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود وزيادة توجه المستهلكين نحو البدائل الكهربائية. وبحسب التقديرات قد ينخفض الطلب العالمي على النفط بحلول أو بنحو 130 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2027 في السيناريو المحافظ، بينما يمكن أن يصل الانخفاض إلى 320 ألف برميل يوميا إذا استمرت وتيرة نمو مبيعات السيارات الكهربائية بالمعدلات الحالية. طبعا شركات إنتاج السيارات الكهربائية بتمنوا إنه الحرب تستمر، وبتمنوا إنه النفط يولع في العالم عشان يبيعوا المنتجات اللي عندهم. قرأت خبر من شوي بس بعرفش مدى صحته، مش رح أذكره إلا لأتأكد منه، إنه في 8 شركات إنتاج سيارات كهربائية في الصين أغلقت أبوابها، يعني سكرت هاي الشركات. وفي الأردن شفنا في فيديو أنا شفته من يومين، في أسماء سيارات صينية تم بيعها لمواطنين أردنيين، اكتشف لاحقا إنه هاي السيارات كانت ستوك في الصين، وإنه الشركة المنتجة لهاي السيارات سكرت، والزباين عبطوا في مشاكل إلها أول ما إلها آخر في هاي السيارات. فلما بتشتري سيارة كهربائية ركز في الاسم، لما بتروح على سمارت مين أمها شركة ديملر، شركة مرسيدس، تصميمها شركة مرسيدس، فوكيلها شركة غرغور، فمعروف مين إمها وأبوها. دائما أنا بشدد هاي الجزئية يا جماعة الخير، الاسم العلامة التجارية ومين وكيلها كتير مهم، ركزوا في هاي الجزئية. ولما بتشوف سيارة مثلا صينية ادخل شوف قديش عمرها في السوق عالميا، كيف الريفيوز تاعها، كيف الفيدباك تاع الزباين عليها، بعدين قرر اشتري. بديش اقول لك روح اشتري سمارت يعني، بس انا بقول لك لحالك عشان تقرر. والوكالة اللي بتكون معروفة ولها مصداقية عندنا هون في البلد روح اشتري من عندها. طيب بدنا نروح على اسعار الوقود المرتبطة بالتوترات والحرب على إيران، اللي كل يوم في شد وجذر بينها وبين الولايات المتحدة. بدأت أسواق السيارات الأوروبية تشهد تحولا لافتا في سلوك المستهلكين، حيث يتزايد الإقبال على السيارات الكهربائية كوسيلة لتجنب تكاليف الوقود. طيب نروح لآخر ثلاث أخبار معنا. في واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخها، تمضي مجموعة فولكسفاجن الألمانية نحو شطب 50,000 وظيفة بحلول عام 2030، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها صناعة السيارات الأوروبية وسط المنافسة المتصاعدة والتحول نحو المركبات الكهربائية. الرئيس التنفيذي للمجموعة وصف وضع الشركة بأنه متوتر وصعب، مؤكدا أن نموذج الأعمال الذي حقق نجاحا لعقود لم يعد قادرا على مواكبة التحديات الحالية، ما يفرض تغييرات جذرية لضمان استمرار القدرة التنافسية للشركة. وبحسب الخطة ستتحمل علامة فولكسفاجن التجارية الجزء الأكبر من التخفيضات عبر الاستغناء عن نحو 35,000 وظيفة، فيما تشمل الإجراءات علامات أخرى ضمن المجموعة مثل أودي وبورشي. ورغم ضخامة الأرقام، تؤكد الشركة الألمانية أن عملية تقليص الوظائف ستتم بشكل تدريجي ومن خلال برامج التقاعد المبكر والمغادرات الطوعية، بعيدا عن عمليات التسريح الإجباري. كما أشارت إلى أن أكثر من 28,000 موظف وافقوا بالفعل على برامج المغادرة حتى الآن. نبقى في ألمانيا ونعود إلى BMW، التي تواجه هذه الشركة تحديات متزايدة دفعتها إلى تسريع إجراءات خفض التكاليف، ما أثار تساؤلات حول إمكانية تقليص أعداد الموظفين رغم وجود اتفاقيات للتأمين الوظيفي داخل الشركة. وتشير توقعات محللين إلى أن الضغوط المالية الحالية قد تدفع الشركة إلى خفض قوتها العاملة خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه التكهنات بعد أن أصدرت BMW تحذيرا جديدا بشأن أرباحها في ظل استمرار تراجع الطلب في السوق الصينية، إلى جانب ارتفاع التكاليف الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، كما خفضت الشركة توقعاتها لهوامش الربح خلال عام 2026. شوف، في أخبار مهمة كتير قرأناها، ولكن هذا الخبر مهم بالنسبة إلي وكتير معقد، يعني تقنيا كتير معقد. بعد ما أحكي لكم الخبر بقولكم ليش. في إنجاز قد يعيد رسم ملامح مستقبل السيارات الذكية، أعلنت شركة تشاومي أن سيارتها الكهربائية UY7GT أصبحت أول سيارة SUV إنتاجية في العالم تنجح في إكمال لفة كاملة على حلبة نوربرغرينغ باستخدام نظام القيادة الذاتية بالكامل دون أي تدخل من السائق، وتمكنت السيارة من إنهاء اللفة خلال 10 دقائق و29 ثانية على واحدة من أصعب وأشهر الحلبات في العالم، والتي تعرف بتحدياتها الكبيرة ومنعطفاتها المعقدة التي تجعلها الاختبار الحقيقي لأنظمة القيادة والأداء المتقدمة. لكن المثير للاهتمام أن السيارة نفسها كانت قد سجلت في وقت سابق رقما قياسيا لفئة سيارات الاسيوفي الكهربائية عندما قادها سائق محترف، محققة زمنا بلغ 7 دقائق و22 ثانية، ما يوضح أن أنظمة القيادة الذاتية ما زالت تمنح الأولوية للأمان والدقة على حساب الوصول إلى الحدود القصوى للأداء. ولا تكمن أهمية الإنجاز في الرقم الزمني فقط، بل في قدرة السيارة على التعامل ذاتيا مع واحدة من أكثر بيئات القيادة تعقيدا في العالم، عبر تحليل البيانات اللحظية من الحساسات والكاميرات واتخاذ قرارات فورية تتعلق بالتوجيه والتسارع والكبح دون أي تدخل بشري. للي بيشوفونا على راية تي في وبيشوفوا الفيديو المرفق للخبر أو المرافق للخبر، السيارة ماشية لحالها على هاي الحلبة. هاي الحلبة كتير ناس بيفشلوا بتجاوزها، سائقين عاديين. انت بإمكانك تروح عليها، أي حد معه سيارة بدخل بدفع رسوم بدخل على هاي الحلبة 20 كيلو طولها، ولكن كلها منعطفات وانحدارات خطرة. ودائما شركات إنتاج السيارات لما بتختبر سياراتها وتستعرض عضلات سياراتها تتوجه لهاي الحلبة في العالم، وبصيروا يفتخروا إنه سيارتي حققت وقت كذا وثبات كذا، وبصيروا بطبلوا العالم في هذا الموضوع. ولكن سيارة بدون سائق فيش فيها شوفير، السيارة لحالها قاعدة بتسوق وبتهدي على المنعطفات. وذكرت إنه نفس السيارة بالقيادة الذكية حققت توقيت 10 دقائق و29 ثانية، ولكن لما سائقها شاب أو محترف، سائق محترف، حققت 7 دقائق و22 ثانية. السائق المحترف بيكون مستوى الأمان مش زي الذكاء الصناعي الموجود في هاي السيارة. الذكاء الصناعي يعني بيكون درجة الأمان عنده هي أولوية، ولكن الإنسان درجة بالدرجة الأولى عنده الوصول سريعا هي الأولوية مش درجة الأمان. فتخيلوا أنتوا في طريق زي هاي معقدة وفي حلبة معقدة زي هاي نوربرغرينغ، قدرت السيارة تسوق حالها من حالها بدون أي خطأ، نسبة خطأ صفر. ومش عارف بصراحة، يعني مش عارف وين وصلوا في الصينيين في التقنيات، يعني مستوى مرعب. إذا على طريق زي هاي كيف الطرق التقليدية العادية في المدن وخارج المدن؟ واليوم القيادة الذاتية ما وصلت للمستوى الكامل إنه يعتمد على السيارة بشكل كامل في الشركات العالمية، ولكن شوفوا انتو شركة شاومي واللي هي بالأساس شركة هواتف وشركة معالجات وشركة مش عارف شو، اشي مثل ما بنحكيها بالعامية اشي بيخفف العائل الأمان. طيب نروح لمشاركاتكم على سؤال حلقتنا لليوم. سؤالنا كان عن الشاشات الذكية، البداية بدها تكون مع صالح قواريق. بقول بالنسبة إلي شخصيا مفيدة، بقصد الشاشات وخاصة في شبك الجوال على البلوتوث، أما باقي الأمور الترفيهية فلا أحتاجها شخصيا سوى القنوات الإذاعية. الجواب فعليا هو السبب الأول لتشتيت الجوال آسف بقول فعليا هو السبب الأول لتشتيت الانتباه وعدم التركيز. صديقنا يوسف من نابلس بقول كل إشي بالحياة تقدر تستخدمه بطريقتين، يا إما صح يا إما غلط. بتهيأ لي الشاشة ما فيها أي خطورة، عشان هيك الشركة بتشفر مثلا نظام إنها تفتح فيديو خوف من إنه السائق يلتهي فيها. فإحنا لأنه منحب نستخدم الفيديو منركب قطعة على السيارة فبتصير تفتح فيديو، عشان هيك صارت الشاشة بتشكل خطر. هلأ شوف في أنت عدة جزئيات في إجابتك يا كسبور. الجزئية الأولى اللي هي موضوع إنه الشركات بتشفر الشاشات إنها ما تفتح وأنت تسوق علشان الأمان، بس اليوم الشاشات اطلع في السيارات الحديثة والفخمة كل شيء بيشتغل عن طريق الشاشة، انسى موضوع الفيديو، بس كل شيء بيشتغل عن طريق الشاشة. فأنت تخيل ماسك الستيرينج وعينك على اليمين وبتكبس على الشاشة، أبدا شغل التكييف، أبدا حط AC، بدي أحط درجة الحرارة كذا، أبدا أسوي مزامنة، أبدا أعمل شو، بالله انطابط عمود. تخيل. بعدين للشباب اللي عندنا اللي بيشغلوا الفيديوهات بفعلوا هذا الخيار طبعا عن طريق التهكير أو إضافة قطعة على السيارة، أنا يعني لا أنصح أبدا بهذا الموضوع، لأنه حتما سيؤدي إلى كارثة. عبد الفتاح زهران صديقنا بقول شاشات ذكية واسمها معها، فعلا صديقي سلام ريحتنا، وشو كمان ريحتنا وخففت مساحة داخل المقصورة. بالنسبة لموضوع الكبسات والمفاتيح والميزات فيها مختلفة من سيارة لسيارة، بس صدقا وجودها ممتاز جدا، وصباح الخير للجميع. يا هلا. عزام عبدو بقول يعطيك العافية، لا فرق بين الشاشة والتليفون، كله بله السيارة وجدت لقيادتها بحرص وانتباه، خلي الشاشة في البيت، خليك بالبيت عاشق راية. طيب سمارة الأطرش بقول الشاشات الذكية وسيلة راحة عندما تستخدم بحكمة، لكنها تصبح خطرا حقيقيا عندما تسرق انتباه السائق عن الطريق. مهما تطورت التكنولوجيا يبقى التركيز أثناء القيادة أهم وسائل الأمان. صديقنا العزيز رائد حنفية بقول الشاشات الأصلية من الشركات المصنعة تأتي بمواصفات لا تسمح بتشتت السائق، وذلك لأنها تحتوي خصائص لوظائف أساسية فقط، مثل التحكم بالراديو والتكييف والموبايل بدلا من الأزرار والمفاتيح التقليدية، وتمنع السائق من إدخال النصوص أو مشاهدة الفيديوهات خلال حركة المركبة. أما الشاشات التي يتم تركيبها خارج مواصفات الشركة الأم فهي مصدر خطر حقيقي بسبب توفر جميع خصائص التابلت العادي بها، مما يشتت انتباه السائق. بشكل عام معظم الشاشات الأصلية الحديثة تدعم اتصال الموبايل الشخصي من خلال أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، مما يسهل الربط بالموبايل مع تحديد الاستخدام المسموح لمنع التشتت، وكذلك دعم الأوامر الصوتية التي تسهل كثير من المهام. شكرا أخي رائد لمشاركتك، ولكن أنا بحكي يعني أنت معك سيارة سانتا في، ممكن شاشة عادية فيها، ولكن اليوم الشاشات في السيارات الجديدة زي التسلا مثلا كل إشي عن طريق الشاشة بتشغله، كل إشي. فشركة سكودا على سبيل المثال سووا إنه كل إشي عن طريق الشاشة. لاحظوا في السوبرب والكودياك الجديد رجعوا الكبسات العادية التقليدية لبعض الوظائف في السيارة. ليش؟ لأنه رئيس سكودا، الرئيس التنفيذي لشركة سكودا، ودوروا على هذا الخبر على الإنترنت من خلال جوجل، حذر من إنه الشاشات عامل تشتت للسائق. رئيس شركة تنفيذي، احنا متعودين على الكبسات العادية، بتمد ايدك بتشغل تكييف، بتطفي تكييف، بتشغل التدفئة بتطفيها، بتشغل الراديو بتطفيه، بتعول على الصوت بتوطيه، غير طبعا التحكم عن طريق الستيرينج. حافظين وين ايدنا بتنحط، خلص كيف تفتح الازاز بدون ما تطلع على الكبسات انت. ولكن الشاشة مستحيل مستحيل، يعني انت هلا فاتح الفيسبوك مثلا تقدر تكبس على شغلة بدون ما تطلع على الشاشة وين انت كبست؟ لا ما بتقدر، والشاشة كذلك ما بتقدر تكبس على شيء. طيب خلونا نشوف اخر اشي. صفحة راي اف ام، نافذة البث المباشر، نوجه تحية لكل مستمعينا اللي شاركونا. عزام شكرا لك لمشاركتك على البث المباشر، وأنتم أيضا مستمعين مشاهدين كل الحب لكم أينما كنتم. على الحب التقينا وبه نودعكم، على أمل اللقاء فيكم في الأسبوع، بكم في الأسبوع المقبل في نفس الزمان والمكان، عبر راية إف إم وراية تي في. أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية شكرا، فادي ماضي في البث التلفزيوني شكرا لك، رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. شكري الكبير لرأي هذا البرنامج سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. حتى الملتقى في الأسبوع المقبل، دمتم بخير.
2: هذا البرنامج برعاية سمارت سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
3: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 7 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس.
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا دوت بي أس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل ترغب في تعزيز مناعتك؟ احرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات واحتفظ بنظام غذائي متوازن. صحتك تعتمد على خياراتك، فاختر الأفضل.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: في كتاب العالم المادي قصة جوهرية عن ماضينا ومستقبلنا لإد كونوي والصادر عام 23/20 ميلادي، يأخذنا الكاتب في رحلة واسعة داخل الأساس الحقيقي للحضارة الحديثة، والذي يقوم على استخدام المواد الخام التي بنيت حولها اقتصادات العالم. لكن خلف السرد العلمي الهادئ الذي يقدمه الكتاب، إنما يكشف حقيقة أكثر حدة وإثارة، بأن تاريخ البشرية هو أيضا تاريخ صراع مستمر على الموارد من النفط إلى المعادن وسبل توفير الطاقة على اختلافها. ويبدأ الكتاب من الفكرة البسيطة التي غالبا ما نغفل عنها، بأن كل ما يحيط بنا من مبان وسيارات وهواتف محمولة وشبكات الكهرباء والهواتف العادية إنما يعتمد على 6 مواد أساسية تقريبا، أبرزها الرمل الذي يولد منه السيليكون والحديد والنحاس والنفط والليثيوم. لكن الحصول على هذه المواد ليس عملية تقنية فحسب، بل هو ساحة تنافس عالمي شديدة التعقيد. ويسلط كونوي الضوء على حروب غير مرئية تدور في خلفية الاقتصاد العالمي، حيث تتسابق الدول والشركات الكبرى للسيطرة على مناجم الحديد والنحاس والليثيوم وعلى طرق إمداد النفط والطاقة. هذه الموارد ليست فقط مواد بناء، بل أدوات تقوم على تحديد مصادر القوة وأيضا ارتباطها المباشر بالنفوذ العسكري والمالي والسياسي والاجتماعي على حد قوله. ومع التحولات نحو الطاقة النظيفة لا تنتهي الصراعات، بل تتغير طبيعتها. فالعالم الذي كان يتقاتل على النفط في القرن 20 أصبح اليوم يتنافس بشدة على معادن البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس. وهنا تظهر مفارقة مهمة، الانتقال إلى طاقة نظيفة لا يعني بالضرورة عالما أقل صراعا، بل ربما عالما أكثر تعقيدا من حيث السيطرة على الموارد على اختلافها. ويوضح الكتاب أن سلاسل الإمداد العالمية تربط بين دول غنية بالموارد ودول صناعية كبرى، ما يجعل الاقتصاد العالمي شبكة حساسة يمكن أن تتأثر بأي خلل في المناجم أو النقل أو السياسات الجيوسياسية أو حتى الاحتدام العسكري للتنافس. وفي النهاية يقدم الكتاب رؤية عميقة تقوم على مبدأ واضح، أن الحضارة الحديثة ليست مجرد تقدم تكنولوجي، بل هي أيضا نظام ضخم من الاعتماد على الموارد، حيث تستمر حروب المعادن والنفط بأشكال جديدة لكنها لا تختفي أبدا. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم بجمالك بجلالك، بقدسك بقدرتك، بعظمتك بجبروتك، برحمتك بسلطانك، بعظيم شانك، تولى أمري، يسر أمري، أحلل عسري، اشرح صدري، أيد رغم أعدائي بيد معونتك عزي وقدري. انظرني بعين الرحمة التي تجليت بها على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين. يا مجير المستجيرين، يا أرحم الراحمين، يا حاضر يا ناظر يا معين يا قادر، يا علي يا عظيم، أغثني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق، وعند كل حادث يحدث للعبيد في جميع أحوالهم. وأستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته في سواد الليل وضياء النهار، وفي إقبال كل منهما وإدباره عدد ذلك ومثل ذلك وأضعاف أضعاف ذلك ما طلعت شمس أو بزغ بدر وهب ريح أو صح غمام أو سجع طير.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بتن روح بغيباتك متحن بتنده.
1: الأخبار المحلية.
2: دم 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية.
3: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
1: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال

لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: الساعة الآن 9:00
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: يا ريف العين.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
2: من أجلك أنت.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
2: لا وقت للبحث،
1: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
2: راية دوت بي أس،
1: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
6: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
7: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
8: هذا الاقتصاد تنفذ.
9: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
10: هناك أكثر من 500 فورة اقتصادية في الضفة الغربية.
6: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: الله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأزال به عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة الخالدة المستمرة على تعاقب الأزمان التي تحدى بها الإنسان والجان وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك

وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني اللهم وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقت يعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق التوازن في الحياة، ويساعد في تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في تحسين الصحة النفسية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: لا تفكر في تبديل المحطة.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: في كتاب العالم المادي قصة جوهرية عن ماضينا ومستقبلنا لإد كونوي والصادر عام 23/20,000 ميلادي، يأخذنا الكاتب في رحلة واسعة داخل الأساس الحقيقي للحضارة الحديثة، والذي يقوم على استخدام المواد الخام التي بنيت حولها اقتصادات العالم. لكن خلف السرد العلمي الهادئ الذي يقدمه الكتاب، إنما يكشف حقيقة أكثر حدة وإثارة، بأن تاريخ البشرية هو أيضا تاريخ صراع مستمر على الموارد، من النفط إلى المعادن وسبل توفير الطاقة على اختلافها. ويبدأ الكتاب من الفكرة البسيطة التي غالبا ما نغفل عنها، بأن كل ما يحيط بنا من مبان وسيارات وهواتف محمولة وشبكات الكهرباء والهواتف العادية، إنما يعتمد على 6 مواد أساسية تقريبا، أبرزها الرمل الذي يولد منه السيليكون والحديد والنحاس والنفط والليثيوم. لكن الحصول على هذه المواد ليس عملية تقنية فحسب، بل هو ساحة تنافس عالمي شديدة التعقيد. ويسلط كونوي الضوء على حروب غير مرئية تدور في خلفية الاقتصاد العالمي، حيث تتسابق الدول والشركات الكبرى للسيطرة على مناجم الحديد والنحاس والليثيوم وعلى طرق إمداد النفط والطاقة. هذه الموارد ليست فقط مواد بناء، بل أدوات تقوم على تحديد مصادر القوة، وأيضا ارتباطها المباشر بالنفوذ العسكري والمالي والسياسي والاجتماعي على حد قوله. ومع التحولات نحو الطاقة النظيفة لا تنتهي الصراعات، بل تتغير طبيعتها. فالعالم الذي كان يتقاتل على النفط في القرن 20 أصبح اليوم يتنافس بشدة على معادن البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس. وهنا تظهر مفارقة مهمة: الانتقال إلى طاقة نظيفة لا يعني بالضرورة عالما أقل صراعا، بل ربما عالما أكثر تعقيدا من حيث السيطرة على الموارد على اختلافها. ويوضح الكتاب أن سلاسل الإمداد العالمية تربط بين دول غنية بالموارد ودول صناعية كبرى، ما يجعل الاقتصاد العالمي شبكة حساسة يمكن أن تتأثر بأي خلل في المناجم أو النقل أو السياسات الجيوسياسية أو حتى الاحتدام العسكري للتنافس. وفي النهاية يقدم الكتاب رؤية عميقة تقوم على مبدأ واضح، أن الحضارة الحديثة ليست مجرد تقدم تكنولوجي، بل هي أيضا نظام ضخم من الاعتماد على الموارد، حيث تستمر حروب المعادن والنفط بأشكال جديدة لكنها لا تختفي أبدا. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: مقطع.
1: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

بسمعك الحب سكر طلع سكر طلع بعلمي ذي حب يضل بين وجع

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن الحالة.

0: الحادية عشرة مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل، الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.

0: محطة واحدة أكثر من موزة. راية أف أم،
1: موسيقى
0: أغاني أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهام.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.bs.